min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan solawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Solawat dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kata Abu Aliyah, adalah pujian Allah kepada hamba tersebut. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Allah bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Allah akan membanggakan, Allah akan menyebut-nyebut orang yang bersabar di sisinya. Ini kemuliaan, atau yang di bawah itu pasti kita senang, pasti kita bangga dengan hal tersebut. Terus apalagi kalau yang menyebut dan menyanjung kita adalah Allahu Rabbul Alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita, dan hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya, perbanyak doa, mohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala Allah selalu di saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Tsumma i'lamu rahmakumullah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi. Fa qala jalla min qa'il innallaha barik 'ala sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين ورضى اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة